بلد حلوة سياسة بشعة معي طول اليوم نقعد ناقشة احتلال غربي تنظيف عرقي قبل او بعد حضر ارض ملكي اعطيني كلمة واحدة اشرح الموضوع اللي كان مسموح هلا صار ممنوع ناس بتموت من العطش ناس بتموت من الجوع بس فينا ولا حننسى من هون يوم ما نرجع شو الارض اذا ممنوع تزرع شو الشارع اذا ممنوع تقطع شو الهواء اذا ممنوع تتنفس شو الرأي اذا ممنوع تتخفس شو الارض اذا ممنوع

0: That just makes no fucking sense. I mean, it's just bullshit. Fuck. Oh my, my, my, my.
1: نحنو معكم على الهواء. هذه الحلقة أيها الإخوة من الأربع عصام لطفي. على الهواء. الحلقة أيها الإخوة من الأردن والكويت نبيلة مكاوي وعصام لطفي.